يمكن حب الدون استنى نهار يمكن حب نسخن شعل النار يمكن حب نشرب من وادي عمار